بسم الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، واجعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعمل الصالحات فلهم أجر غير ممنون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.

السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله محمد الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله محمد الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وحده لا شريك له الملك وله الحمد وحده لا شريك له الملك وله الحمد وحده لا شريك له

الحمد لله كثيرا فسبحان من بكره واصيلا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم